إله إلا الله لا شريك له هو منكر الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك برحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وظلمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك